ولكل مونديال مليون بانورال لو لا كينيلا كحكوي لا كتساليتساك وتتساكون ريشكول بالي ماتان ميونارios تو لا كينيلا روكي لا تارجيتا ريكريتوس اجنسياس وتو لا كينيلا كمكوي سيك ريسيلسا مونديال دل مليون.com.gt